0: نشانه انا نو ادرتني
1: ودرتين
0: اي
1: ودرتني ايه
0: تقول لك كده ويتابع قام حقه
1: ما جاي اللي جاني يقول ليها
0: اللي شي هذي سون سمو تشونا ارنوسي خل فريدها سو هم بخل بقى خصا ترتا نو ارواح خمرو له هنا تكو خنا هنا ماري هذا نو كو خنا هنا ماري خو فكلا اسرهم فرد او جون اورا جوان كو هانك كيدو خوارن بركم يا اكيت مسار قهوه انسى كاريا يا تايو انا بلد بلود كروكي كان سايوت قايمر جاي با او كان تمجاو ها انا قال كان كان تمجاو كاو قال تمجي دهو يلو او ما لا لا درت غرنت او نير تو كي دوخا هانكي كل انا متكوكا اوكو كده ورنا حكاي كالا يارنا كوي دو دالا مسارو بادر راو سلامي كون تفول
1: تفول
0: يلقى موجا ها
1: وروا مكيا ولا وين شاب
0: حق لو بامولا شي سولونا تشينا لوكا كاكي اكريا هدا هو كريا او بوان اورني ابي كركا هورين أبتاعه إما حفيتري كير ناماريقة ناماريقة هنجيك لتامنونا كروبون كنواتي لمخونو هيرو تريد ملبرلو كروبون هو إيكانو نكيخو إيكايل خورني إيديو هاكي شكيلا هاكي شكيلا ويم هيرو ناكا وچينيا تافو لنيانا تافو لنيانا ناكا وچيني تو تو فر تو روزا کی بکی دا رولا ہے مر وا کھار جوانو انا کھری نی کینس قالے تھمبو کا سرت نو ابلے لا کریمان ہا لان تو لین تھی ویلے مو تو تو یوں پلائی یوں مگر ولے کے پالما کا پالما فارو کلی شو لے کلی پرس کرے اے سرہ فرتا کسین سے کرے جاؤ سوں پرے اور کسین ادن نہ کاونسا na ka uchi am hon bele kur ki thank you labe ka wa thank you abe se wa ka wa ka ka se ka ban chula u zoma u da chana mo tuan ta
1: ja ja ja ma khu se ki sa tsela yo
0: ban thank you se ke pal thank
1: to si ki thank
0: me mo sa re na bona hore ka mudimo u khabile mo khane ke lu wa tla hore ga se tlhaku
1: hore re batla go ntsa
0: wa tla o hetse ka nna
1: he ja ja ja
0: yo haro to
1: khora re shape he bola ka go ka monna yo kotsi o gafar
0: bona le makwa ye go ya
1: he
0: e ga re hiri be hiri be zot ka go bua la mo re be go ga zot ke bile zot ha yo ho ya ga o tshwara ga o ya ne na la hon tali ya
1: ha ke
0: ba ke ABC ke ABC
1: ke NBC a so
0: he da hon tshwara da hon tshwara re no re ja ka ji
1: e
0: ali wa kena le mchwana kwa jaru mari kwa jaru ke le ngile se nina kizuri kiba le mumwe un tshwara un tshia trongo o bo do hora wa sin kamer ko ke da bona ne ke da ke ja huru mu ta u jo o la u la u tsha mu tsha
1: yes yes
0: tsaka lu i tlo u tshwana singa ka thola mu lukasi
1: tsara wa go fula
0: Lucas con Lucas sin ya satelo. O sea, cual sana forte, joe, tone, ay ay, híjale. Aquí da joe. Quisirle mare. Pero aus, bru. Era de ahí, va kai. Que hago a sobar un ojo. Ya horretela. Pero un culo pela. Una le mare. Somos la 200 que mo kwa kai. Kare ya ba musula mutia mo kete ke bitu no ja o ka pikere ka mo ja bulele khar ke kan kere kar fit ko kole wei
1: ver
0: tot na u ya ber ba huza ki mo khibion
1: he ho ja so mo
0: ho ja son ha wa na ri pari je me ma ka mo arunos wa ka lo sber ai pula
1: he
0: ai pula hol fori de ha ki da hole Freida.